خلنا لغات ولنا ونمنا خلي سعودي مدة العاس خلي كينيا وقت وابيدي با قطوانا كبابا راتنا

بسو سو اما شو ما اما بيدي انا شو مثلان كم راغين ابوني يا خلل انا وقلت وانا من مولون على الدين قوم قوي بخاتيس قوم قوي بخاتيس